0: هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 29 من مايو أيار 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. مستمعين الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. هنأت السيدة الأولى السيدة أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بالذكرى 573 لفتح إسطنبول. ونشرت السيدة أمينة أردوغان تغريدة عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى 573 لفتح إسطنبول، جاء فيها ما يلي: إن فتح إسطنبول الذي هو بشارة نبوية ليس مجرد فتح لمدينة فحسب، بل هو أيضا انتصار لمفهوم حضاري عظيم قام على العلم والعدل والتسامح. أهنئ بالذكرى 573 لهذا الفتح المبارك، وأستذكر ببالغ الرحمة والامتنان السلطان محمد الفاتح الذي وجه التاريخ بشجاعته وفراسته وقيادته وجيشه الباسر وجميع شهدائنا الذين أورثونا هذه الأرض العزيزة. أكد رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران في الرسالة التي نشرها بمناسبة الذكرى 573 لفتح إسطنبول أن قيادة السلطان محمد الفاتح وعزيمته وشجاعته قد تحولت إلى ملحمة عظيمة تذكر بإعجاب واعتزاز منذ قرون طويلة. إذ نشر رئيس دائرة الاتصال دوران رسالة عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى 573 لفتح إسطنبول، وشدد دوران في رسالته على أن فتح إسطنبول لا يعني مجرد فتح أبواب مدينة فحسب، بل يمثل ختما فريدا ضربه الإيمان والعزم والحلم الكبير في قلب التاريخ. ولفت دوران الانتباه إلى الرؤية المستقبلية والمفهوم القوي للدولة الذي أظهره السلطان محمد الفاتح خان على الرغم من صغر سنه، وجاء في رسالته ما يلي: إن فتح إسطنبول ليس مجرد فتح لأبواب مدينة فحسب، بل هو نصر فريد طبع به الإيمان والعزم والحلم الكبير ختمه على التاريخ. لقد تحولت القيادة والعزيمة والشجاعة التي أبداها السلطان محمد الفاتح على الرغم من صغر سنه إلى ملحمة عظيمة تذكر بإعجاب منذ قرون. ومع هذا الفتح المبارك الذي تحقق في 29 من مايو 1453 أصبحت إسطنبول مركزا لحضارة عظمى وتحولت إلى مدينة يرتفع فيها العلم علم والثقافة والعدالة. إن استشراف إسطنبول استشراف السلطان محمد الفاتح للمستقبل وفهمه القوي للدولة لم يوجهها عصره فحسب، بل وجهها القرون التي تلته أيضا. استذكرت وزارة الخارجية التركية ببالغ الاحترام والرحمة المواطنين الخمسة الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم العنصري الذي وقع بمدينة سولينغن الألمانية قبل 33 عاما. وجاء في المنشور المشارك عبر الحساب الرسمي للوزارة على منصة التواصل الاجتماعي إن سوشيال ما يلي: نستذكر ببالغ الاحترام والامتنان أيضا الأم الحكيمة مولودة جانش التي فقدناها في عام 2022، والتي أظهرت موقفا نموذجيا بدعواتها للتحلي بضبط النفس والاعتدال على الرغم من فقدانها لأفراد عائلتها في ذلك الهجوم. وأكدت الوزارة في منشورها على رسالة مفادها أن تركيا ستواصل بكل حزم وتصميم كفاحها ضد العنصرية المتصاعدة ومعاداة الأجانب وظاهرة الإسلاموفوبيا في كافة المحافل والمنصات. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العديد من الأشخاص بجروح جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت الأنباء بأن طائرات مسيرة تابعة لإسرائيل استهدفت نقطة شرطة ومستودعا للمواد الغذائية وأرضا فضاء وتجمعات للمدنيين في مدينتي غزة وخان يونس. وفقا للمعلومات المستقاة والتي حصل عليها مراسل

من جهة أخرى أفيد بإصابة 3 فلسطينيين في هجوم إسرائيلي استهدف مستودعا للمواد الغذائية وأرضا فضاء في منطقة المواصي غربي خان يونس. وأفاد شهود عيان باندلاع حريق في المستودع وفي خيام النازحين الفلسطينيين المتواجدة في المنطقة عقب الهجوم. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني واحد وأصيب العديد من الأشخاص بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لتجمع من المدنيين خلف مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون، وتم نقل الجرحى وجثمان القتيل إلى المستشفى الأهلي المعمداني. وفي نفس الساعات أفيد بأن سلاح المدفعية الإسرائيلي قصف محيط مفترق السنافور في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وكان قد أشير إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضا مساء الأربعاء أول أيام عيد الأضحى منزلا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأتان وإصابة 18 آخرين بجروح. ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد استشهد نحو 910 فلسطينيين وأصيب 2747 آخرون في الهجمات التي شنتها إسرائيل منذ تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ارتفع عدد الشهداء جراء الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس آذار الماضي بواقع 55 شخصا ليصل إلى 3324، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 نيسان أبريل وتم تمديده لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 مايو. وشاركت وزارة الصحة اللبنانية أحدث البيانات المتعلقة بعدد الشهداء والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 2 مارس آذار. وفقا لهذه البيانات، ارتفع عدد الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية بواقع 55 شخصا خلال الساعات 24 ساعة الماضية ليصل إلى 3324، في حين أصيب 10027 شخصا بجروح خلال هذه الفترة. وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ هجمات جوية مكثفة على لبنان في 2 مارس آذار، واحتل العديد من البلدات في جنوبي البلاد. وأعلنت الحكومة اللبنانية في تلك الفترة أن عدد النازحين في البلاد قد تجاوز 1 مليون شخص. أسفرت الهجمات 108 التي شنها الجيش الإسرائيلي في 2 أيام عيد الأضحى المبارك على مناطق جنوبي وشرق ووسط لبنان عن استشهاد 28 شخصا بينهم أطفال ونساء وإصابة 42 شخصا على الأقل بجروح. فوفقا للأنباء الصادرة عن الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، فقد نفذت إسرائيل حتى الآن 99 غارة جوية وتسع هجمات مدفعية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان. وأفيد بأن الهجمات أدت إلى استشهاد 28 شخصا من بينهم نساء وأطفال وجنود. وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 نيسان أبريل، وأسفر القصف عن تدمير عشرات المنازل والمحلات التجارية. واستهدف أحد هذه الهجمات مسجدا في مدينة النبطية، كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارين منفصلين بالإخلاء لبعض الأحياء في مدينة صور، حيث أفيد بأن مناطق عديدة من المدينة المعروفة بنسيجها التاريخي وإرثها الثقافي قد تعرضت لأضرار جسيمة. ووقع الجزء الأكبر من الهجمات في مناطق النبطية وصور وبنت جبيل ومرجعيون وصيدا بجنوبي لبنان، إذ دمرت غارات جوية بلغ عددها 57 غارة على الأقل استهدفت مركز مدينة النبطية ومحيطها عددا كبيرا من المباني السكنية والتجارية. وأسفر هجوم استهدف دراجة نارية على طريق زفتة دير الزهراني عن استشهاد جنديين من الجيش اللبناني. وفي بلدة جبشيت تسبب هجوم استهدف سيارة في استشهاد عامل بنغلاديشي وزوجته وأطفالهما، كما أفيد بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء هجمات مختلفة في مدينة صور. وفي صيدا استشهد 6 أشخاص بينهم أم وأب وطفلان في هجوم استهدف عائلة كانت تحاول النزوح على طريق عدلون التابع لصيدا. وفي هجوم آخر استهدف مبنى متعدد الطوابق في مدينة صيدا لقي 5 أشخاص حتفهم بينهم نساء وأطفال.

قال: وأصيب 21 آخرون بجروح. وفي وسط لبنان قضى عليا أسفر هجوم استهدف شقة سكنية في مدينة الشويفات التابعة لقضاء عليا وسط لبنان عن استشهاد 3 أشخاص وهم امرأة ورضيعها وطفل سوري بالإضافة إلى إصابة 15 شخصا بجروح. وفي شرق لبنان تعرضت بلدة سحمر الواقعة في منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان لغارات جوية إسرائيلية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن صوت الانفجار الذي سمع في محافظة بوشهر المطلة على الخليج العربي ناجم عن تصدي منظومات الدفاع الجوي لطائرة معادية. ومن جانبه أعلن مقام مدينة جم تنغستاني عن إسقاط طائرة مسيرة. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن صوت انفجار قد سمع في مدينة جم التابعة لمحافظة بوشهر الواقعة على ساحل الخليج العربي، وأشير إلى أن صوت الانفجار كان بسبب تدخل منظومات الدفاع الجوي لصد طائرات معادية. وفي حديثه للتلفزيون الرسمي حول هذا الموضوع قال قائم مقام مدينة جم مسعود تنغس تاني: لقد تم إسقاط طائرة في أجواء مدينة جم من قبل القوات المسلحة، وأكد أن الوضع الحالي في المدينة هادئ ومستقر. من جهتها أفادت وكالة أنباء فارس استنادا إلى مصادرها في المنطقة بأن منظومات الدفاع الجوي أصابت طائرة فوق مياه الخليج العربي مما أدى إلى سقوطها في الخليج. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف مبيعات النفط الخاصة بالجيش الإيراني، وذلك بهدف منع طهران من إعادة بناء قواتها المسلحة والحد من تهديداتها الموجهة ضد الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ خطوات إضافية ضد مبيعات النفط العسكرية الإيرانية. وأوضح البيان أن هذه المبيعات تمكن إيران من تمويل إعادة بناء قواتها المسلحة والاستمرار في تهديداتها ضد الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، مشيرا إلى أن الجيش الإيراني يحقق عوائد مالية من خلال بيع النفط الخام الإيراني عبر شبكة من الشركات الواجهة. وذكر البيان أن شركة سيبر إنرجي جيهان، وهي ذراع مبيعات النفط التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، تعتمد بشكل كبير على سفن أسطول الظل والشركات الواجهة لتنفيذ صادراتها النفطية، وأنه تم في هذا السياق إدراج شركات مختلفة في قائمة العقوبات. وفي تقييمه للموضوع صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قائلاً: ستواصل وزارة الخزانة زيادة الضغط على مبيعات النفط الإيرانية بهدف حرمان إيران وجيشها من الموارد المالية التي يحتاجونها لتهديد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط. لن نسمح للحكومة الإيرانية بزيادة عائداتها النفطية من أجل إعادة بناء قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية. النبوء الأخير في النشرة: زعمت وسائل إعلام أمريكية أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق لمدة 60 يوماً لتمديد وقف إطلاق النار وإجراء محادثات بشأن برنامج إيران النووي، مشيرة إلى أن الاتفاق ينتظر موافقة الرئيس دونالد ترامب. وفي المقابل أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الأنباء الواردة في الصحافة الأمريكية غير صحيحة. فوفقا للخبر الذي نشره موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي استنادا إلى مسؤولين أمريكيين، فقد تم التواصل إلى تفاهم بين البلدين. وبحسب الخبر اتفق المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون على مسودة نص تفاهم مدته 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، إلا أن الرئيس ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد. وأوضح المسؤولان اللذين قيما العملية أنه تم التواصل إلى التوافق بشأن مسودة نص التفاهم المذكور يوم الثلاثاء، وأن زعيمي البلدين يدرسان هذه العملية. كما أدعى المسؤولان أن إيران نقلت إليهم لاحقا رسالة مفادها أنها مستعدة لتوقيع الاتفاق، وهو ادعاء لم يتم تأكيده من الجانب الإيراني. وفي حال

تم توقيع مسودة التفاهم المذكورة سيفتح مضيق هرمز أمام مرور السفن التجارية دون أي قيود، وفي المقابل سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الإدارة الأمريكية بشأن هذه الادعاءات. ومن جانبها أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الأنباء المتداولة في الصحافة الأمريكية حول تواصل المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين إلى اتفاق لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وإجراء محادثات بشأن برنامج إيراني النووي هي أنباء غير صحيحة. وفي تصريح لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، قال مسؤول لم يكشف عن اسمه من فريق المفاوضات الإيراني مع الولايات المتحدة إن ادعاءات بعض المصادر الغربية بأن نص ما يسمى بمذكرة التفاهم بين إيران والنظام الإرهابي الأمريكي قد اكتمل ولم يتبقى سوى انتظار إعلان الطرفين هي ادعاءات غير صحيحة والنص لم يكتمل بعد. وأضاف المسؤول الإيراني إنه في حال وصول مذكرة التفاهم إلى صيغتها النهائية فإن إيران ستبلغ باكستان بصفتها وسيطا للمفاوضات كما ستطلع الرأي العام على ذلك. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير.

فتح إسطنبول. حققت الإمبراطورية العثمانية نموها وقوتها الأساسية من خلال فتح الأراضي البيزنطية، ونتيجة للفتوحات التي تمت في كل من الأناضول والرومالي، تحولت بيزنطة إلى دولة مدينة تتكون من إسطنبول فقط. بحلول عام 1453 رأى السلطان العثماني محمد أن بقاء إسطنبول في أيدي البيزنطيين يشكل خطراً على أمن الدولة العثمانية، فحاصر المدينة بجيش كبير. وخلال الحصار الذي طال أمده، مكنت التكنولوجيا والمدافع التي استخدمها الجيش العثماني من فتح إسطنبول في 29 من مايو 1453، وبذلك أصبحت إسطنبول عاصمة للعثمانيين. إن فتح إسطنبول الذي أنهى العصور الوسطى وأطلق العصر الحديث أثر عميقاً في التاريخ العالمي، وكان أيضاً بمثابة الشرارة التي حركت حركات الإصلاح وعصر النهضة في الغرب.

مستمعينا الكرام، والآن نستمع إلى هذه المقطوعة الغنائية من أداء المطربة سازان أكسو.

معيار موحد للكهرباء يمكن للعالم أن يتفق على 230 فولت. مرحبا أعزائي المستمعين، يتجه العالم اليوم نحو اعتماد معيار موحد لجهد الكهرباء عند مستوى 230 فولت، ومع ذلك ما زال المواطن التركي مضطرا للاستعداد لاستخدام 110 فولت إذا سافر إلى القارة الأمريكية أو للتعامل مع أنواع مختلفة من المقابس إذا قصد دولا مثل المملكة العربية السعودية. وفي أساس هذا الاختلاف العالمي يعود الجدل مرة أخرى إلى الخلاف الشهير بين تيسلا وإديسون. نقدم لكم الآن مقالاً أعده أور بجريك لقناة تي آر تي الإخبارية حول هذا الموضوع. بسبب اختلاف تطبيقات جهد الشبكات الكهربائية وأنواع المقابس بين الدول، يحتاج المسافرون إلى الخارج إلى معرفة نوع الجهد الكهربائي والمقابس المستخدمة في البلد الذي سيزورونه مسبقاً. ففي العالم تستخدم قيم مختلفة للفولت والتردد الكهربائي الهيرتز في شبكات الكهرباء العامة. وكما هو الحال في كثير من القضايا المتعلقة بالكهرباء، فإن أصل هذا الاختلاف يعود إلى التباين في الرؤية بين نيكولا تسلا وتوماس أديسون. ففي القرن 19 طور العبقري الكهربائي تسلا نموذجا لإنتاج وتوزيع الكهرباء يعتمد على التيار المتناوب ثلاثي الطور، ومن خلال حساباته توصل إلى أن التردد الأنسب للتيار المتناوب هو 60 هرتز، أي أن الدورة الكاملة للتيار تكون مثالية عند هذا التردد. كما دافع عن فكرة أن يكون الجهد الكهربائي عند مستوى 240 فولت لأن ذلك يحقق أعلى كفاءة ممكنة. أديسون دافع عن 110 فولت، لكن أديسون كان يرى أن التيار المستمر بجهد 110 فولت أكثر أماناً، ومع انتشار استخدام الكهرباء اتضح أن التيار المتناوب أكثر فائدة في نقل الطاقة لمسافات طويلة، إلا أن الولايات المتحدة والمناطق المتأثرة بها واصلت استخدام 110 فولت. أما في أوروبا فقد بدأ إنشاء محطات الطاقة أولاً على أساس 110 فولت أيضاً، لكن ظهرت مشكلة واضحة. الأجهزة الإلكترونية التي تعمل على 110 فولت كانت تستهلك ضعف كمية الكهرباء مقارنة بالأجهزة التي تعمل على 220 فولت لتحقيق القدرة نفسها، وأدى ذلك إلى الحاجة لاستخدام أسلاك أكثر سماكة. ولهذا السبب اتجهت أوروبا نحو اعتماد 220 فولت، لكن الأوروبيين فضلوا تردد 50 هرتز لأنه أكثر توافقاً مع النظام العشري، على الرغم من انخفاض كفاءته بنسبة تصل إلى 15%، فقد استمر العمل بتردد 50 هرتز، وبقي العمل بنظام 50 هرتز مستمراً حتى اليوم. بعد الحرب العالمية الثانية اتضحت المعايير. رغم أن دولاً مثل بريطانيا اعتمدت ترددات مختلفة لفترة من الزمن، فإن أوروبا بأكملها استقرت بعد الحرب العالمية الثانية على معيار 220 إلى 240 فولت و50 هرتز. أما تركيا فقد بنت بنيتها التحتية الكهربائية بما يتوافق مع أوروبا، ولذلك اعتمدت نظام 220 فولت و50 هرتز. لكن اللجنة الكهروتقنية الدولية عادت عام 1983 للتحرك بهدف توحيد المعايير بين الدول التي تستخدم 220 و230 و240 فولت، وخاصة مع توسع إنتاج الأجهزة الإلكترونية وتصديرها واستيرادها، تقرر اعتماد معيار موحد يقضي بالانتقال خلال 20 عاماً إلى مستوى 230 فولت في الشبكات المنزلية و400 فولت في المنشآت الصناعية. تركيا تستخدم 230 فولت منذ عام 2003. بدأت تركيا إلى جانب دول أخرى منذ عام 2003 باستخدام معيار 230 فولت و50 هرتز، ورغم أن الناس ما زالوا يقولون 220 فولت بحكم العادة القديمة، فإن الجهد المستخدم فعليا في شبكات

المدن أصبح 230 فولت. أما الولايات المتحدة فقد لجأت إلى حل وسط للتقليل من خسائر الجهد المنخفض، فبدأت باستخدام النظامين معا داخل المنازل. فالأجهزة التي تحتاج إلى طاقة عالية مثل الأفران تعمل على 230 فولت، بينما تستمر الإضاءة والأجهزة المنخفضة الاستهلاك في استخدام 110 فولت. ويجري هذا التحول بشكل تدريجي حتى لا تتحول ملايين الأجهزة الكهربائية إلى نفايات دفعة واحدة. أما اليابان فما زالت تستخدم 110 فولت مع نظام تيار مختلف، ومن المتوقع مستقبلا أن يعتمد العالم بأسره معيار 230 فولت. ولا يقتصر الاختلاف بين الدول على الجهد الكهربائي والتردد فقط، بل يشمل أيضا أنواع المقابس الكهربائية. فهناك أنواع مختلفة تبدأ من الحرف A وحتى الحرف O. وفي تركيا يستخدم بشكل واسع المقبس ذو الفتحتين المعروف بالنوع F، لكن استخدام مقابس النوع C ازداد بسرعة خلال السنوات الأخيرة. وفي الولايات المتحدة تنتشر مقابس النوعين A و B، بينما كان نوع C هو الأكثر انتشارا في أوروبا، كما انتشر أيضا في أفريقيا وغرب آسيا. أما النوع F فيعرف بأنه أكثر أمانا، كما تستخدم في أوروبا وتركيا مرحلات كهربائية خاصة تمنع تسرب التيار وتفصل الدائرة الكهربائية عند الحاجة.

0: مرحبا أعزائي المستمعين، أنا فاطمة الفضولية. نعم، كما تسمعون أنا أشرب قهوتي. فكرت أن نستمتع قليلا اليوم، لا يمكن أن تكون كل الحقائق جوفة، أليس كذلك؟ كما تعلمون القهوة ليست مجرد مشروب، إنها أسلوب حياة. بالنسبة للبعض ذريعة للاستيقاظ صباحا، وبالنسبة للآخرين هي استراحة اجتماعية في المكتب، لكن بالنسبة لي القهوة هي طقس من طقوس السعادة. اليوم سأصطحبكم في رحلة إلى العالم الغامض لهذا السائل الأسود السحري. إذا كنتم مستعدين املأوا فناجينكم وارفعوا صوت الراديو قليلا، لأنني لا أريدكم أن تفوتوا هذه التفاصيل. استمتعوا باللحظة. الآن أصغوا جيداً، هذا البرنامج مختلف تماماً عن أي برنامج قهوة سمعتموه من قبل. لن أخبركم كيف يتم صنع القهوة أو ما هي أفضل طريقة لتحضيرها، ربما تعرفونها بالفعل، وإذا لم تكونوا على علم بها فيمكنكم العثور على هذه المعلومات على الإنترنت أو في قصص أو مقاطع الفيديو القصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وإن لم يجدي ذلك نفعاً، مع سيء أقول اشتروها بأموالكم. حسناً، أول معلومة شيقة لدينا هي اختبار قصير. ستستمعون إلى بعض التسجيلات للطلبات بلغات مختلفة. خمنوا ماذا يطلبون؟
1: Un café, s'il vous plaît.
2: Por favor, puedo tomar un café?
1: Можно у вас попросить кофе.
2: Können Sie mir bitte einen Kaffee bringen?
3: Posso prendere un caffè, per favore?
4: Bir kahve alabilir miyim lütfen?
0: أحسنتم، صحيح، القهوة. وإذا لاحظتم فكلمة قهوة غالباً ما تكون هي نفسها مهما اختلفت اللغة، ولكن لماذا؟ تأتي الكلمة التركية كهفة من الكلمة العربية قهوة، وتعني مشروب يمنح المتعة. يعود أصل هذه الكلمة إلى منطقة كافا في الحبشة إثيوبيا الحالية، موطن نبات القهوة. ومن المثير للاهتمام أنها دخلت اللغات الأوروبية خلال فترة الإمبراطورية العثمانية عن طريق التجارة والدبلوماسية من اللغة التركية. والآن تأتي المعلومة الثانية الشيقة، بيتهوفن. نعم، كان الملحن الشهير بيتهوفن من عشاق القهوة الحقيقيين، ولكن بالنسبة له كان يجب أن يتم تحضير كل فنجان من 60 حبة قهوة بالضبط. إذا كانت هناك حبة واحدة أقل أو أكثر كان يغضب بشدة، ولم يجرؤ أحد على تشتيت انتباهه أثناء العد. يا إلهي، لذا حتى لو كنت عبقريا فلكل شخص عاداته وتقاليده الغريبة. أنا أتعاطف معه شخصياً، أفهم بيتهوفن تماماً عندما يتعلق الأمر بالقهوة. القهوة مقدسة بالنسبة لي أيضاً.
5: Ich brauche jetzt meinen Kaffee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich komme ja völlig durcheinander. Wer klopft denn schon wieder an der Tür? Ich brauche meinen Kaffee. Sieben, acht. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Nochmal von vorn. Eins, zwei. 3 4.
0: ننتقل إلى المعلومة الثالثة، هذه المرة تأتي من شخص لم يكن يحب القهوة على الإطلاق. كان الملك غوستاف الثالث ملك السويد الذي عاش في القرن الثامن عشر يكره القهوة. كان يعتقد أنها ضارة بالصحة بل وحتى سامة، وأجرى تجربة لإثبات ذلك. اختار سجينين محكوم عليهما بالإعدام كعينات اختبار. كان على أحدهما أن يشرب القهوة كل يوم والآخر الشاي، وتم تعيين طبيبين لمراقبة العملية. ووفقا للملك فإن الشخص الذي يشرب القهوة سيموت أولا، والنتيجة أول شخص مات كان الملك نفسه. المعلومة التالية تقنية بعض الشيء، القهوة لا تحفز الدماغ فحسب بل تشجع الابتكار أيضا. على سبيل المثال، تم اختراع أول كاميرا ويب بفضل القهوة. كان لدى العلماء في كامبريدج آلة صنع القهوة، ولكن في كل مرة كانوا ينزلون إلى المطبخ وكانوا ينزعجون عندما يجدون أن القهوة قد انفدت، وأخيرا وجدوا حلا. في أوائل التسعينات حولوا كاميرا كانت باهظة الثمن في ذلك الوقت إلى آلة صنع القهوة، واستخدموا برنامجا لنقل الصورة إلى شاشات الكمبيوتر. بهذه الطريقة كان بإمكان الجميع رؤية ما إذا كانت القهوة جائزة عن بعد. وأدت هذه الفكرة جنبا إلى جنب مع تقنيات الشبكات إلى ولادة كاميرا الويب. خامسا المعلومة الأخيرة، القهوة لا تستخدم فقط في المشروبات والحلويات، بل تستخدم حتى في أطباق اللحوم. كان بودي أن أشارككم الوصفة، لكنني وعدتكم في بداية الحلقة أنني لن أفعل ذلك، وسأفي بوعدي، فقهوتي تبرد على أي حال. أحبكم، أنا فاطمة الفضولية، ابقوا معي وبالطبع ابقوا فضوليين. إلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيعة آلاء جوردو، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة أرزو أسطى أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 29 من مايو أيار 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. مستمعين الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. هنأت السيدة الأولى السيدة أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بالذكرى 573 لفتح إسطنبول. ونشرت السيدة أمينة أردوغان تغريدة عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى 573 لفتح إسطنبول، جاء فيها ما يلي: إن فتح إسطنبول الذي هو بشارة نبوية ليس مجرد فتح لمدينة فحسب، بل هو أيضا انتصار لمفهوم حضاري عظيم قام على العلم والعدل والتسامح. أهنئ بالذكرى 573 لهذا الفتح المبارك، وأستذكر ببالغ الرحمة والامتنان السلطان محمد الفاتح الذي وجه التاريخ بشجاعته وفراسته وقيادته وجيشه الباسر وجميع شهدائنا الذين أورثونا هذه الأرض العزيزة. أكد رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران في الرسالة التي نشرها بمناسبة الذكرى 573 لفتح إسطنبول أن قيادة السلطان محمد الفاتح وعزيمته وشجاعته قد تحولت إلى ملحمة عظيمة تذكر بإعجاب واعتزاز منذ قرون طويلة. إذ نشر رئيس دائرة الاتصال دوران رسالة عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى 573 لفتح إسطنبول، وشدد دوران في رسالته على أن فتح إسطنبول لا يعني مجرد فتح أبواب مدينة فحسب، بل يمثل ختما فريدا ضربه الإيمان والعزم والحلم الكبير في قلب التاريخ. ولفت دوران الانتباه إلى الرؤية المستقبلية والمفهوم القوي للدولة الذي أظهره السلطان محمد الفاتح خان على الرغم من صغر سنه، وجاء في رسالته ما يلي: إن فتح إسطنبول ليس مجرد فتح لأبواب مدينة فحسب، بل هو نصر فريد طبع به الإيمان والعزم والحلم الكبير ختمه على التاريخ. لقد تحولت القيادة والعزيمة والشجاعة التي أبداها السلطان محمد الفاتح على الرغم من صغر سنه إلى ملحمة عظيمة تذكر بإعجاب منذ قرون. ومع هذا الفتح المبارك الذي تحقق في 29 من مايو 1453 أصبحت إسطنبول مركزا لحضارة عظمى وتحولت إلى مدينة يرتفع فيها العلم علم والثقافة والعدالة. إن استشراف إسطنبول استشراف السلطان محمد الفاتح للمستقبل وفهمه القوي للدولة لم يوجهها عصره فحسب، بل وجهها القرون التي تلته أيضا. استذكرت وزارة الخارجية التركية ببالغ الاحترام والرحمة المواطنين الخمسة الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم العنصري الذي وقع بمدينة سولينغن الألمانية قبل 33 عاما. وجاء في المنشور المشارك عبر الحساب الرسمي للوزارة على منصة التواصل الاجتماعي إن سوشيال ما يلي: نستذكر ببالغ الاحترام والامتنان أيضا الأم الحكيمة مولودة جنج التي فقدناها في عام 2022، والتي أظهرت موقفا نموذجيا بدعواتها للتحلي بضبط النفس والاعتدال على الرغم من فقدانها لأفراد عائلتها في ذلك الهجوم. وأكدت الوزارة في منشورها على رسالة مفادها أن تركيا ستواصل بكل حزم وتصميم كفاحها ضد العنصرية المتصاعدة ومعاداة الأجانب وظاهرة الإسلاموفوبيا في كافة المحافل والمنصات. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العديد من الأشخاص بجروح جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت الأنباء بأن طائرات مسيرة تابعة لإسرائيل استهدفت نقطة شرطة ومستودعا للمواد الغذائية وأرضا فضاء وتجمعات للمدنيين في مدينتي غزة وخان يونس. ووفقا للمعلومات المستقاة والتي حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر طبية، فقد أسفر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لنقطة شرطة فلسطينية في محيط المسلخ الجنوبي خان يونس عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العديد من الأشخاص بجروح، ونقلت جثامين القتلى والمصابون إلى مستشفى ناصر في خان يونس. من جهة أخرى أفيد بإصابة ثلاثة فلسطينيين في هجوم إسرائيلي استهدف مستودعا للمواد الغذائية وأرضا فضاء،
في منطقة المواصي غربي خان يونس. وأفاد شهود عيان باندلاع حريق في المستودع وفي خيام النازحين الفلسطينيين المتواجدة في المنطقة عقب الهجوم. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني واحد وأصيب العديد من الأشخاص بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لتجمع من المدنيين خلف مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون، وتم نقل الجرحى وجثمان القتيل إلى المستشفى الأهلي المعمداني. وفي نفس الساعات أفيد بأن سلاح المدفعية الإسرائيلي قصف محيط مفترق السنافور في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وكان قد أشير إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضا مساء الأربعاء أول أيام عيد الأضحى منزلا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأتان وإصابة 18 آخرين بجروح. ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد استشهد نحو 910 فلسطينيين وأصيب 2747 آخرون في الهجمات التي شنتها إسرائيل منذ تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ارتفع عدد الشهداء جراء الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس آذار الماضي بواقع 55 شخصا ليصل إلى 3324، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 من نيسان إبريل وتم تمديده لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 من مايو أيار. وشاركت وزارة الصحة اللبنانية أحدث البيانات المتعلقة بعدد الشهداء والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ الثاني من مارس آذار. وفقا لهذه البيانات، ارتفع عدد الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية بواقع 55 شخصا خلال الساعات 24 ساعة الماضية ليصل إلى 3324، في حين أصيب 10027 شخصا بجروح خلال

0: مات 108 التي شنها الجيش الإسرائيلي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مناطق جنوبي وشرق ووسط لبنان عن استشهاد 28 شخصا بينهم أطفال ونساء وإصابة 42 شخصا على الأقل بجروح. فوفقا للأنباء الصادرة عن الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، فقد نفذت إسرائيل حتى الآن 99 غارة جوية وتسع هجمات مدفعية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان. وأفيد بأن الهجمات أدت إلى استشهاد 28 شخصا من بينهم نساء وأطفال وجنود. وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على الرغم من اتفاق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 من نيسان إبريل، وأسفر القصف عن تدمير عشرات المنازل والمحلات التجارية. واستهدف أحد هذه الهجمات مسجدا في مدينة النبطية، كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارين منفصلين بالإخلاء لبعض الأحياء في مدينة صور، حيث أفيد بأن مناطق عديدة من المدينة المعروفة بنسيجها التاريخي وإرثها الثقافي قد تعرضت لأضرار جسيمة. ووقع الجزء الأكبر من الهجمات في مناطق النبطية وصور وبنت جبيل ومرجعيون وصيدا بجنوبي لبنان، إذ دمرت غارات جوية بلغ عددها 57 غارة على الأقل استهدفت مركز مدينة النبطية ومحيطها عددا كبيرا من المباني السكنية والتجارية. وأسفر هجوم استهدف دراجة نارية على طريق زفت دير الزهراني عن استشهاد جنديين من الجيش اللبناني. وفي بلدة جبشيت تسبب هجوم استهدف سيارة في استشهاد عامل بنغلاديشي وزوجته وأطفالهما، كما أفيد بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء هجمات مختلفة في مدينة صور. وفي صيدا استشهد 6 أشخاص بينهم أم وأب وطفلان في هجوم استهدف عائلة كانت تحاول النزوح على طريق عدلون التابع لصيدا. وفي هجوم آخر استهدف مبنى متعدد الطوابق في مدينة صيدا لقي 5 أشخاص حتفهم بينهم نساء وأطفال، وأصيب 21 آخرون بجروح. وفي وسط لبنان قضاء عالية أسفر هجوم استهدف شقة سكنية في مدينة الشويفات التابعة لقضاء عالية وسط لبنان عن استشهاد 3 أشخاص وهم امرأة ورضيعها وطفل سوري، بالإضافة إلى إصابة 15 شخصا بجروح. وفي شرق لبنان تعرضت بلدة سحمر الواقعة في منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان لغارات جوية إسرائيلية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن صوت الانفجار الذي سمع في محافظة بوشهر المطلة على الخليج العربي ناجم عن تصدي منظومات الدفاع الجوي لطائرة معادية. ومن جانبه أعلن مقام مدينة جم تنغستاني عن إسقاط طائرة مسيرة. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن صوت انفجار قد سمع في مدينة جم التابعة لمحافظة بوشهر الواقعة على ساحل الخليج العربي، وأشير إلى أن صوت الانفجار كان بسبب تدخل منظومات الدفاع الجوي لصد طائرات معادية. وفي حديثه للتلفزيون الرسمي حول هذا الموضوع قال قائم مقام مدينة جم مسعود تنغستاني: لقد تم إسقاط طائرة في أجواء مدينة جم من قبل القوات المسلحة، وأكد أن الوضع الحالي في المدينة هادئ ومستقر. من جهتها أفادت وكالة أنباء فارس استنادا إلى مصادرها في المنطقة بأن منظومات الدفاع الجوي أصابت طائرة فوق مياه الخليج العربي مما أدى إلى سقوطها في الخليج. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف مبيعات النفط الخاصة بالجيش الإيراني، وذلك بهدف منع طهران من إعادة بناء قواتها المسلحة والحد من تهديداتها الموجهة ضد الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ خطوات إضافية ضد مبيعات النفط العسكرية الإيرانية. وأوضح البيان أن هذه المبيعات تمكن إيران من تمويل إعادة بناء قواتها المسلحة والاستمرار في تهديداتها ضد الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، مشيرا إلى أن الجيش الإيراني يحقق عوائد مالية من خلال بيع النفط الخام الإيراني عبر شبكة من الشركات الواجهة. وذكر البيان أن شركة سيبر إنرجي جيهان، وهي ذراع مبيعات النفط

التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تعتمد بشكل كبير على سفن أسطول الظل والشركات الواجهة لتنفيذ صادراتها النفطية، وأنه تم في هذا السياق إدراج شركات مختلفة في قائمة العقوبات. وفي تقييمه للموضوع صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قائلاً: ستواصل وزارة الخزانة زيادة الضغط على مبيعات النفط الإيرانية بهدف حرمان إيران وجيشها من الموارد المالية التي يحتاجونها لتهديد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط. لن نسمح للحكومة الإيرانية بزيادة عائداتها النفطية من أجل إعادة بناء قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية. النبوء الأخير في النشرة: زعمت وسائل إعلام أمريكية أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق لمدة 60 يوماً لتمديد وقف إطلاق النار وإجراء محادثات بشأن برنامج إيران النووي، مشيرة إلى أن الاتفاق ينتظر موافقة الرئيس دونالد ترامب. وفي المقابل أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الأنباء الواردة في الصحافة الأمريكية غير صحيحة. فوفقا للخبر الذي نشره موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي استنادا إلى مسؤولين أمريكيين، فقد تم التواصل إلى تفاهم بين البلدين. وبحسب الخبر اتفق المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون على مسودة نص تفاهم مدته 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، إلا أن الرئيس ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد. وأوضح المسؤولان اللذين قيما العملية أنه تم التواصل إلى التوافق بشأن مسودة نص التفاهم المذكور يوم الثلاثاء، وأن زعيمي البلدين يدرسان هذه العملية. كما أدعى المسؤولان أن إيران نقلت إليهم لاحقا رسالة مفادها أنها مستعدة لتوقيع الاتفاق، وهو ادعاء لم يتم تأكيده من الجانب الإيراني. وفي حال تم توقيع مسودة التفاهم المذكورة سيفتح مضيق هرمز أمام مرور السفن التجارية دون أي قيود، وفي المقابل سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الإدارة الأمريكية بشأن هذه الادعاءات. ومن جانبها أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الأنباء المتداولة في الصحافة الأمريكية حول تواصل المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين إلى اتفاق لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وإجراء محادثات بشأن برنامج إيران النووي هي أنباء غير صحيحة. وفي تصريح لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية قال مسؤول لم يكشف عن اسمه من فريق المفاوضات الإيراني مع الولايات المتحدة إن ادعاءات بعض المصادر الغربية بأن نص ما يسمى بمذكرة التفاهم بين إيران والنظام الإرهابي الأمريكي قد اكتمل ولم يتبقى سوى انتظار إعلان الطرفين هي ادعاءات غير صحيحة والنص لم يكتمل بعد. وأضاف المسؤول الإيراني أنه في حال وصول مذكرة التفاهم إلى صيغتها النهائية فإن إيران ستبلغ باكستان بصفتها وسيطا للمفاوضات، كما ستطلع الرأي العام على ذلك. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير.

فتح إسطنبول. حققت الإمبراطورية العثمانية نموها وقوتها الأساسية من خلال فتح الأراضي البيزنطية، ونتيجة للفتوحات التي تمت في كل من الأناضول والرملي، تحولت بيزنطة إلى دولة مدينة تتكون من إسطنبول فقط. بحلول عام 1453 رأى السلطان العثماني محمد أن بقاء إسطنبول في أيدي البيزنطيين يشكل خطراً على أمن الدولة العثمانية، فحاصر المدينة بجيش كبير. وخلال الحصار الذي طال أمده، مكنت التكنولوجيا والمدافع التي استخدمها الجيش العثماني من فتح إسطنبول في 29 من مايو 1453، وبذلك أصبحت إسطنبول عاصمة للعثمانيين. إن فتح إسطنبول الذي أنهى العصور الوسطى وأطلق العصر الحديث أثر عميقاً في التاريخ العالمي، وكان أيضاً بمثابة الشرارة التي حركت حركات الإصلاح وعصر النهضة في الغرب.

معيار موحد للكهرباء يمكن للعالم أن يتفق على 230 فولت. مرحبا أعزائي المستمعين، يتجه العالم اليوم نحو اعتماد معيار موحد لجهد الكهرباء عند مستوى 230 فولت، ومع ذلك ما زال المواطن التركي مضطرا للاستعداد لاستخدام 110 فولت إذا سافر إلى القارة الأمريكية أو للتعامل مع أنواع مختلفة من المقابس إذا قصد دولا مثل المملكة العربية السعودية. وفي أساس هذا الاختلاف العالمي يعود الجدل مرة أخرى إلى الخلاف الشهير بين تيسلا وإديسون. نقدم لكم الآن مقالاً أعده أور بجريكل لقناة تي آر تي الإخبارية حول هذا الموضوع. بسبب اختلاف تطبيقات جهد الشبكات الكهربائية وأنواع المقابس بين الدول، يحتاج المسافرون إلى الخارج إلى معرفة نوع الجهد الكهربائي والمقابس المستخدمة في البلد الذي سيزورونه مسبقاً. ففي العالم تستخدم قيم مختلفة للفولت والتردد الكهربائي الهيرتز في شبكات الكهرباء العامة. وكما هو الحال في كثير من القضايا المتعلقة بالكهرباء، فإن أصل هذا الاختلاف يعود إلى التباين في الرؤية بين نيكولا تسلا وتوماس أديسون. ففي القرن التاسع عشر طور العبقري الكهربائي تسلا نموذجا لإنتاج وتوزيع الكهرباء يعتمد على التيار المتنوع بثلاثي الطور، ومن خلال حساباته توصل إلى أن التردد الأنسب للتيار المتناوب هو 60 هرتز، أي أن الدورة الكاملة للتيار تكون مثالية عند هذا التردد. كما دافع عن فكرة أن يكون الجهد الكهربائي عند مستوى 240 فولت لأن ذلك يحقق أعلى كفاءة ممكنة. أديسون دافع عن 110 فولت، لكن أديسون كان يرى أن التيار المستمر بجهد 110 فولت أكثر أماناً، ومع انتشار استخدام الكهرباء اتضح أن التيار المتناوب أكثر فائدة في نقل الطاقة لمسافات طويلة، إلا أن الولايات المتحدة والمناطق المتأثرة بها واصلت استخدام 110 فولت. أما في أوروبا فقد بدأ إنشاء محطات الطاقة أولاً على أساس 110 فولت أيضاً، لكن ظهرت مشكلة واضحة. الأجهزة الإلكترونية التي تعمل على 110 فولت كانت تستهلك ضعف كمية الكهرباء مقارنة بالأجهزة التي تعمل على 220 فولت لتحقيق القدرة نفسها.

ذلك إلى الحاجة لاستخدام أسلاك أكثر سماكة. ولهذا السبب اتجهت أوروبا نحو اعتماد 220 فولت، لكن الأوروبيين فضلوا تردد 50 هرتز لأنه أكثر توافقاً مع النظام العشري، على الرغم من انخفاض كفاءته بنسبة تصل إلى 15%، فقد استمر العمل بتردد 50 هرتز، وبقي العمل بنظام 50 هرتز مستمراً حتى اليوم. بعد الحرب العالمية الثانية اتضحت المعايير. رغم أن دولاً مثل بريطانيا اعتمدت ترددات مختلفة لفترة من الزمن، فإن أوروبا بأكملها استقرت بعد الحرب العالمية الثانية على معيار 220 إلى 240 فولت و50 هرتز. أما تركيا فقد بنت بنيتها التحتية الكهربائية بما يتوافق مع أوروبا، ولذلك اعتمدت نظام 220 فولت و50 هرتز. لكن اللجنة الكهروتقنية الدولية عادت عام 1983 للتحرك بهدف توحيد المعايير بين الدول التي تستخدم 220 و230 و240 فولت، وخاصة مع توسع إنتاج الأجهزة الإلكترونية وتصديرها واستيرادها، تقرر اعتماد معيار موحد يقضي بالانتقال خلال 20 عاما إلى مستوى 230 فولت في الشبكات المنزلية و400 فولت في المنشآت الصناعية. تركيا تستخدم 230 فولت منذ عام 2003. بدأت تركيا إلى جانب دول أخرى منذ عام 2003 باستخدام معيار 230 فولت و50 هرتز، ورغم أن الناس ما زالوا يقولون 220 فولت بحكم العادة القديمة، فإن الجهد المستخدم فعليا في شبكات المدن أصبح 230 فولت. أما الولايات المتحدة فقد لجأت إلى حل وسط للتقليل من خسائر الجهد المنخفض، فبدأت باستخدام النظامين معا داخل المنازل. فالأجهزة التي تحتاج إلى طاقة عالية مثل الأفران تعمل على 230 فولت، بينما تستمر الإضاءة والأجهزة المنخفضة الاستهلاك في استخدام 110 فولت. ويجري هذا التحول بشكل تدريجي حتى لا تتحول ملايين الأجهزة الكهربائية إلى نفايات دفعة واحدة. أما اليابان فما زالت تستخدم 110 فولت مع نظام تيار مختلف، ومن المتوقع مستقبلا أن يعتمد العالم بأسره معيار 230 فولت. ولا يقتصر الاختلاف بين الدول على الجهد الكهربائي والتردد فقط، بل يشمل أيضا أنواع المقابس الكهربائية، فهناك أنواع مختلفة تبدأ من الحرف A وحتى الحرف O. وفي تركيا يستخدم بشكل واسع المقبس ذو الفتحتين المعروف بالنوع F، لكن استخدام مقابس النوع C ازداد بسرعة خلال السنوات الأخيرة. وفي الولايات المتحدة تنتشر مقابس النوعين A و B، بينما كان نوع C هو الأكثر انتشارا في أوروبا، كما انتشر أيضا في أفريقيا وغرب آسيا. أما النوع F فيعرف بأنه أكثر أمانا. كما تستخدم في أوروبا وتركيا مرحلات كهربائية خاصة تمنع تسرب التيار وتفصل الدائرة الكهربائية عند الحاجة.

0: مرحبا أعزائي المستمعين، أنا فاطمة الفضولية. نعم، كما تسمعون أنا أشرب قهوتي. فكرت أن نستمتع قليلا اليوم، لا يمكن أن تكون كل الحقائق جوفة، أليس كذلك؟ كما تعلمون القهوة ليست مجرد مشروب، إنها أسلوب حياة. بالنسبة للبعض ذريعة للاستيقاظ صباحا، وبالنسبة للآخرين هي استراحة اجتماعية في المكتب، لكن بالنسبة لي القهوة هي طقس من طقوس السعادة. اليوم سأصطحبكم في رحلة إلى العالم الغامض لهذا السائل الأسود السحري. إذا كنتم مستعدين املأوا فناجينكم وارفعوا صوت الراديو قليلا، لأنني لا أريدكم أن تفوتوا هذه التفاصيل. استمتعوا باللحظة. الآن أصغوا جيدا، هذا البرنامج مختلف تماما عن أي برنامج قهوة سمعتموه من قبل. لن أخبركم كيف يتم صنع القهوة أو ما هي أفضل طريقة لتحضيرها، ربما تعرفونها بالفعل، وإذا لم تكونوا على علم بها فيمكنكم العثور على هذه المعلومات على الإنترنت أو في قصص أو مقاطع الفيديو القصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وإن لم يجدي ذلك نفعا، مع سيء أقول اشتروها بأموالكم. حسنا، أول معلومة شيقة لدينا هي اختبار قصير. ستستمعون إلى بعض التسجيلات للطلبات بلغات مختلفة، خمنوا ماذا يطلبون؟
1: Un café s'il vous plaît.
2: Por favor, puedo tomar un café?
1: Можно у вас попросить кофе.
2: Können Sie mir bitte einen Kaffee bringen?
3: Posso prendere un caffè, per favore?
4: Bir kahve alabilir miyim lütfen?
0: أحسنتم، صحيح، القهوة. وإذا لاحظتم فكلمة قهوة غالبا ما تكون هي نفسها مهما اختلفت اللغة، ولكن لماذا؟ تأتي الكلمة التركية كهفة من الكلمة العربية قهوة، وتعني مشروب يمنح المتعة. يعود أصل هذه الكلمة إلى منطقة كافا في الحبشة إثيوبيا الحالية، موطن نبات القهوة. ومن المثير للاهتمام أنها دخلت اللغات الأوروبية خلال فترة الإمبراطورية العثمانية عن طريق التجارة والدبلوماسية من اللغة التركية. والآن تأتي المعلومة الثانية الشيقة، بيتهوفن. نعم، كان الملحن الشهير بيتهوفن من عشاق القهوة الحقيقيين، ولكن بالنسبة له كان يجب أن يتم تحضير كل فنجان من 60 حبة قهوة بالضبط. إذا كانت هناك حبة واحدة أقل أو أكثر كان يغضب بشدة، ولم يجرؤ أحد على تشتيت انتباهه أثناء العد. يا إلهي، لذا حتى لو كنت عبقريا فلكل شخص عاداته وتقاليده الغريبة. أنا أتعاطف معه شخصيا، أفهم بيتهوفن تماما عندما يتعلق الأمر بالقهوة. القهوة مقدسة بالنسبة لي أيضا.
5: Ich brauche jetzt meinen Kaffee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich komme ja völlig durcheinander. Wer klopft denn schon wieder an der Tür? Ich brauche meinen Kaffee. Sieben, acht. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Nochmal von vorn. Eins, zwei, drei, vier.
0: ننتقل إلى المعلومة الثالثة، هذه المرة تأتي من شخص لم يكن يحب القهوة على الإطلاق. كان الملك غوستاف الثالث ملك السويد الذي عاش في القرن الثامن عشر يكره القهوة. كان يعتقد أنها ضارة بالصحة بل وحتى سامة، وأجرى تجربة لإثبات ذلك. اختار سجينين محكوم عليهما بالإعدام كعينات اختبار. كان على أحدهما أن يشرب القهوة كل يوم والآخر الشاي، وتم تعيين طبيبين لمراقبة العملية. ووفقا للملك فإن الشخص الذي يشرب القهوة سيموت أولا، والنتيجة أول شخص مات كان الملك نفسه. المعلومة التالية تقنية بعض الشيء، القهوة لا تحفز الدماغ فحسب بل تشجع الابتكار أيضا. على سبيل المثال تم اختراع أول كاميرا ويب بفضل القهوة. كان لدى العلماء في كامبريدج آلة صنع القهوة، ولكن في كل مرة كانوا ينزلون إلى المطبخ وكانوا ينزعجون عندما يجدون أن القهوة قد نفدت، وأخيرا وجدوا حلا. في أوائل التسعينات حولوا كاميرا كانت باهظة الثمن في ذلك الوقت إلى آلة صنع القهوة، واستخدموا برنامجاً لنقل الصورة إلى شاشات الكمبيوتر. بهذه الطريقة كان بإمكان الجميع رؤية ما إذا كانت القهوة جائزة عن بعد. وأدت هذه الفكرة جنباً إلى جنب مع تقنيات الشبكات إلى ولادة كاميرا الويب. خامساً المعلومة الأخيرة، القهوة لا تستخدم فقط في المشروبات والحلويات، بل تستخدم حتى في أطباق اللحوم. كان بودي أن أشارككم الوصفة، لكنني وعدتكم في بداية الحلقة أنني لن أفعل ذلك، وسأفي بوعدي، فقهوتي تبرد على أي حال. أحبكم، أنا فاطمة الفضولية، ابقوا معي وبالطبع ابقوا فضوليين. إلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيعة إلا جوردو، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة أرزو أسطى أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.